والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعده إن

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilah walfadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعده إن

التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوصيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثهم مقاما محمودا الذي وعده.

التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعده إن